محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع، وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدت.